كي تومي شو شاف شنو رامك شاك شيء تقو على ما ستوم تلا شيني كي كشيء هندي سفير كوبا شو لنا نشول عش كتوم عليه تخون كو برنامج تلا شيني عش كتوم كانتو سلام نسير يطول واش خود شو شاف شنو يد بس شو بيخ أكل لم نهوك عش كتوم وشين كوتشر بيجي توشين قول توم علي أو إلز خان يشام كوم ماماش سكي كوم مامس كلو يشين كام شكل شين تنيه يهتم شو راح يكلم نهتم وشين ماس كو برنامج سكي شو شاف شنو كوم مامس كلو علي يتو. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, así es como nos despedimos de ustedes en esta hermosa mañana. Y no cambien de sintonía, porque en un momento llegará la palabra del Señor a cada uno de nuestros corazones. Así que bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas.